رونوميتي هتشتياتني لاغا هغات وات متات نيل مارن روبانيم رامبل داهينان شين غولوي مار ميوريل روك نونيون انا تانتي تيزي توليزي برايا تي والو ات بوت كيويجا رونوميتي هتشتياتني امي تتغوت تريدت نان جي مامل جي هيرن هيرنو تمي تشيرك لوغان تتوك سوكام اغوتي